يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نفع الله بك وبعلمك إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: بالنسبة طال عمرك للسعي، حاول طال عمرك أسعى في المسعى القديم وزحام، واضطريت نسعى في المسعى، هل يلزمني طال عمرك فدية أو من هالقبيل؟ جزاك الله خير يا شيخ.
2: يا أخي إذا ضاق عليك السعي في الدور الأرضي، اصعد إلى الدور الذي فوقه، والدور الذي فوقه المسعى واسع وأدوار ولله الحمد، لا تبقى في مكان أو في دور من الأدوار وهو مزدحم. نعم.
3: سعي yang kondisi masanya berdesak-desakan. Pertanyaannya, semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu Anda wahai Syekh. Saya berusaha untuk sa'i di mas'a lantai bawah. Dan kondisi mas'a tempat sa'i tersebut saat itu sangat padat, sehingga saya terkadang terpaksa masuk ke masjid. Apakah saya berkewajiban untuk membayar fidyah atau yang lainnya yang semisal karena kesalahan seperti ini? Semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya akhi, jika mas'a tempat sa'i itu di lantai bawah padat, maka naiklah ke mas'a tempat sa'i di lantai dua, atau naik ke lantai atasnya lagi. Alhamdulillah sekarang mas'a tempat sa'i tersebut sudah luas dan sudah bertingkat-tingkat, dan jangan sekali-kali memaksakan sa'i berdesak-desakan. Wallahu ta'ala a'lam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa-fatwa ibadah.

0: لبيك.
1: الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ.
2: نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
3: Pertanyaan dari Abu Ali, dia menyatakan: kami mengharap kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada biro-biro haji dan umrah, karena mereka akan bisa mengambil pelajaran dari nasihat Syekh. Kemudian Syekh Fadil Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab: hendaknya para pemilik biro-biro haji ataupun KBIH untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai biro-biro tersebut hanya berorientasi bisnis saja, akan tapi harus lemah lembut kepada konsumen. Demikian juga memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menjalankan manasik haji dan umrah ini dengan cara yang benar, tidak memberatkan mereka saat tinggal di Mina, memberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk mabit di Muzdalifah sebagian besar malamnya, demikian juga mabit di Mina malam-malam hari tasyrik dan lain-lain, yang jelas menolong mereka untuk menjalankan manasik dengan benar. Dan jangan mencari-carikan rukhsah untuk mereka dari fatwa fulan atau fulan, karena hanya ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Dan kewajiban biro-biro atau KBH ini adalah memenuhi janji-janji yang ada kepada para jamaah yang mengikuti bironya. Dan jangan pula mengurangi hak-hak mereka. Jangan kemudian tamak terhadap harta-harta mereka, dan jangan pula mengurangi ibadah-ibadah mereka karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقس

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas kepadaku.
0: وقال

0: يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء إذا وافقت يوم عرفة، ما هو الدعاء الذي شرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فيكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم.
2: Wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang doa yang terbaik di hari Arafah. Seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu du'ai du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku ucapkan adalah berdoa dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Miliknyalah kekuasaan dan baginya pula pujian yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hendaknya ia mengulang-ulang doa ini di Arafah dan menambahkan apa yang mudah baginya dari doa-doa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Al-Quran.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الشيخ هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك.
1: نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع. وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم.
0: وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام 12 و13،
1: يعني إذا نفرت من ميناء النفرة الأولى،
0: نعم،
1: تعجلت في يومين،
0: نعم يا شيخ،
1: واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة،
0: نعم
1: نعم
0: نعم الله
1: لا بس كما ذكرنا
0: الحمد لله
1: تذهب، لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم،
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaannya, ada seorang perempuan menceritakan bahwa dirinya takut berdesak-desakan, khususnya pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji dan terlebih pada saat puncaknya. Ia pun menjadikan saat untuk tawaf wada dan tawaf ifadah di akhir. Dan ia pergi menuju Jeddah dahulu untuk beristirahat di sana, lalu kembali lagi untuk menyempurnakan manasiknya saat kepadatan jamaah haji sudah berkurang. Kemudian Syekh mengatakan, jika memang perlu untuk pergi ke Jeddah sebelum melakukan tawaf ifadah, maka boleh baginya pergi kemudian kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah. Dan jika itu dilakukan di akhir manasik, kemudian hendak safar setelahnya langsung, maka ia tidak perlu melakukan tawaf wada. Namun jika ia masih menetap di Mekah setelah pelaksanaan tawaf ifadah, maka wajib baginya melakukan tawaf wada ketika hendak safar. Kemudian penanya bertanya lagi, lalu bagaimana jika hal ini dilakukan setelah lempar jamarat, wahai Syekh? Maksudnya di hari ke-12 atau hari ke-13. Kemudian Syekh bertanya kembali, maksudnya jika ia ingin segera meninggalkan Mina dengan mengambil nafar awal setelah mabit 2 hari dan perlu pergi ke Jeddah? Kemudian penanya mengatakan, betul wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa jika demikian, sebagaimana telah kami katakan tadi, ia boleh pergi dengan syarat harus kembali dan menyempurnakan ibadah hajinya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
7: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
9: Nurun minal Qur'an.

0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، عند الرمي ما الدعاء المشروع عند رمي الجمرات؟
2: أن يقول بسم الله والله أكبر عند كل حصات. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
3: Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apa doa yang disyariatkan ketika melempar jumrah? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hendaknya dia berdoa dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar pada setiap melempar batu. Wallahu taala alam.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.